Sprache. Izi, Kabra Defer FM, die mit den Kirchen und Schritte Megahertz, wo am Katrinia Zufunno, ab Ulm German Zirkup, ne Ertrab Sratwinger Radio EU. Kubra Samatana, Bissem Gwetanan mit Hainan Jesus Christus, Salam Nahumikun. Sambet Abkilta Somen, Kapsat Shatak Safat Assetanayuko, Zuba Mumfasawi Agolgulodema in Jimber. Adalawi, Devasai Zomi. Nitzeli. كل التخيل سماين مدرن فتر كاجزي أبير أملاخ كسابز وانزي بمحرتك حالي خاص لذات نحكانا كبرخا يسفح من قصخاد ما يبارخ نحنا نايزل ألم هوات من انتخن ركب نحاد اتفكر وردخا يسس كورستوس أكند حاجاتنا سيبي خاص لذات حنكانا نمسكنكا ألونا إذا حجي تدادينا زولوك ألوانجي المزامورن أسوئلنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسس كورستوس تقولتنا سماع Amen.

መልእክቲ መበል 32 መሰጅ ናምበር 32 እትሰማ እዝነ ዘላቶ ይስማ ወቶም ሕግኻ ዝፍጽሙ ሰላም ኣለዎም መዝሙር ዳዊት መበል 119 ምዕራፍ ጥቕሲ 165 ክቡራት ሰማዕቲ ብስም መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ሰላም ናእኹም ይኹን ሎሚ ዝቐርበልና ትምህርቲ ሰላም እንታይ እዩ ሰላም ከ ስለምንታይ የድልየና ዝብል ሕቶ ዝሓዘ እዩ ሰላም ናይ ቃል ትርጉሙ ይፈለጥ ኣይፈለጥ ወሰኑን ደረቱን ይበጻሕ ኣይበጻሕ ካብቲ ወዲ ሰብ ዝምነዮን ኣብ ህይወቱ ኸዓ ኣዝዩ ዘድልዮን ተመክሮ ናይ ህይወት እዩ ሰላም ንሰብ የድልዮ ንእንስሳ የድልዮ ንምድሪ እውን የድልያ ሰላም ንኹሉ ፍጥረት እዩ ዘድልዮ ሰባት ክራኸቡ ከለዉ ሰላም ይበሃሃሉ ብዛዕባ ሰላሞም ከ ኣይተሓተቱ ይፋለጡ ኣይፋለጡ ክራኸቡ ከለዉ ሰላም ሓድሕድ ተለዋዊጦም ብዛዕባ ሰላሞም ይተሓተቱ ንሰብ ዓዱ ወይ ስሙ ከይሓተትካ ድሓንዶ ውዒልካ ድሓንዶ ሓዲርካ ኢልካ ብመጀመርያ ብዛዕባ ሽሙ ኢኻ ትሓቶ ንሱ እውን ይሓተካ ንሰላም ዘይምነዮ የሎን ክልተ ዓይነት ሰላም ኣሎ ናይ ነፍሲ ሰላም ከምኡ ውን ናይ ኣከባቢና ሰላም ክልቲኡ ከዓ የድልየና እዩ ናይ ነፍሲ ሰላም ብውሽጥና ዝስምዓና ናይ መንፈስ ዕረፍቲ እዩ ውሽጣዊ ሰላም ዝህልወካ መንፈስካ ይዓርፍ ኣእምሮኻ ይዓርፍ ስጋኻ እውን ይዓርፍ ኣብ ልብኻ ህድኣትን ርግጽነትን ይስምዓካ ባህ ይብለካ ትሕጐስ ናይ መንፈስ ርግኣትን ርግጽነትን ከዓ ይስምዓካ ብውሽጥኻ ሓይልን ትምዓትን ይስምዓካ እዋሳትካ ከዓ ይብርትዕ ኣብ መንፈስካ ዓቕሊ ጽበት ምህዋኽ ፍርሂ ጥርጥር ምንዋጽ ዝበሃል ፍጹማ ይስምዓካን እዩ ናይ ነፍሲ ሰላም መንፈሳዊ ሓይሊ ኣለዎ ብጽድቅን ብፍጹም ምእዛዝን ከዓ እዩ ዝርከብ ብመንፈሳዊ ርግጽነት ከዓ እዩ ዝመጽእ ነዚ ናይ ነፍስን ናይ ሕልናን ናይ ኣእምሮን ሰላም ብተመክሮ በጺሕካዮ ብመንፈስ ክተሰማቕሮ እንተዘይኮይኑ ብቓል ወይ ብፊደል ክግለጽ ዘይከኣል እዩ ናይ ነፍሲ ሰላም ብመዝሙሩን ብምስጋናን ብፍስሓን እዩ ዘሰራስረካ ገጽካ ብፈገግታ ይበርህ ልብኻ ይሕጐስ ኣብ ከንፈርካ ፍሽኽታ ኣብ ኣፍካ ኸዓ ምስጋናን ዜማን ኣሎ እወየ ናይ ነፍሲ ሰላም መንፈሳዊ ቕብኣት እዩ እዚ ኸዓ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ጸጋ ኣምላኽ ከዓ ብኣምላኽ ዝውሃብ ህያብ እዩ ነዚ ህያብ እዚ ክትቅበል ከዓ ምስ ኣምላኽ ስምረት ክህልወካ ኣለዎ ስምረት ኣምላኽ ክህልወካ ድማ ሓጢአትካ ተነስሕካ ሕድገት ሓጢአት ረኺብካ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂእካ ብመገዲ ጽድቅን ቅድስናን እትመላለስ ምስ እትኸውን እዩ ጾር ሓጢአትካ ምስ ተቐንጠጠ ካብ ናይ ሓጢአት ዕዳ ሓራ ምስ ወፃእካ ፍርህን ኩነኔ ናብ ውሽጥኻ ኣይስምዓካን እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓዩ ሰላም ኣብ ልብኻ ዝስምዓካ እዚ ሰላም እዚ ምቕሊ ናይቲ ኣብ ሰማይ ተኣርኒቡና ዘሎ ዘለኣለማዊ ሰላም እዩ እዚ ሰላም እዚ ምዝህልወካ ናይቲ ዝመጽእ ሰማያዊ ተስፋ ርግጽነት ኣለካ እዚ ናይ ርግጽነት ተስፋ ምዝህልወካ ኸዓ ኣብ ልብኻ ፍስሕ ኣለካ ሰላም እውን ይውሕዘልካ ገጽካ ብሩህ ልብኻ ሕጉስ መንፈስካ እውን ህዱእ ይኸውን ካብ ሓጢአት ሓራ ኸም ዝወጻእካ ምስ ኣምላኽ ትመላለስ ከም ዘለኻን በዚ ተመክሮ እዚኻ ትፈልጥ ካብ ሰላም ዘለዎ ልቢ ፍቕሪ ሓጎስ ለውሃት ሕያውነት ድንጋጽ ትዕግስቲ ተስፋ ምስጋና ዕርቂ ይቕሬታ ካልእ ብዙሕ ሰናይ ነገርን እዩ ዝግንፍል ሰላም ናይ ነፍሲ ጥዕና እዩ ሓጎስ ህድኣት ርግጽነት ከ ኣለዎ እቲ ነዚ ኩሉ ዝረኽቦ ድማ እቲ ንነፍሱን ስግኡን ኣብ ትሕቲ ህያው ኣምላኽ ዘማዕቁብ ጥራይ እዩ ሰላም ናይ ነፍሲ ብዘይካ ካብ ኣምላኽ ካብ ካልእ ዝርከበሉ ምንጪ ምንም የሎን እቲ ኻልኣይ ሰላም ዝበልናዮ ኸዓ ናይ ኣከባቢ ሰላም ወይ ድማ ናይ ምድሪ ሰላም እዩ እዚ ሰላም እዚ እውን ንወዲ ሰብ የድልዮ እዩ ሰላም ኣብ ምድሪ ክሰፍን ሰብ ብሰላምን ፍቕርን ሃዲኡ ክነብር ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ንፍጥረቱ ክፈጥሮ ከሎ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈጠሮ ነዚ ኩሉ ዘባላሸዎ ግና ሓጢአት ነበረ ክሳዕ ሕጂ እውን ንዓለም ሰላም ከልእዋ ዘሎ ሓጢአት እዩ ሓጢአት ክሳዕ ዘሎ ዓመፃ ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ትዕቢት ቅርሕንቲ ዓሶት ሻራ ፍልልይ ዝርግርግ ኣሎ እዚ ኩሉ ክፍኣት እዚ ክሳዕ ዘሎ ሰላም ኣብ ምድሪ የሎን ናይ ኣከባቢ ሰላም ክበሃል ከሎ ንሰብ ዝህውኾ ፍርሂ ወይ ስግኣት ኣብ ዝርዩ ዘየሎም ዝኸውን እዩ ብሰላም ይኣቱ ብሰላም ይወፅእ ብሰላም ይድቅስ ብሰላም ከዓ ይትንስእ ብሰላም ድማ ንኣምላኹ የምልኽ ብሓጺሩ ንህይወቱ ዘፍርህ ኣብ ኣከባቢኡ የሎን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ንሰብ ዘድልዮ ሰላም ኣብቲ ዝእመጠሉ ቦታ ብዘይ ስግኣት ቀሲኑ ምንባር ጥራይ ዝመስሎም ኣለዉ ኣብ ዙርያኻ ሰላም ሰፊኑ ብርግኣት ክትነብር ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ
كناخي إز سلام زي إتن ود سبزد ليو أخل سلام أيكونن إزي ناي زوري أخا سلام بملأتو كوانتو لو هو كتن وقن زي اللو خوينون في السمرق أتاب زوري أخا انت سفني سلام في ودكا سلام كا أبل بوها زي بالكا خدكوون تخيلي خا أب سلام زر لو وطان ناتق أمتو أب وشت أم سلام عرفتن سي إنوم زرنا وصو سلام سي إنوم أب حمام زر وصحو سلام سي إنوم كا أب حسوم عقل صبت هي وطن بعلوم أب محلاف زر وصحو قصر يابو اللومن ودو سب زيناي نفسي سلام كنبر أزيو خبيت سقايو أب زقوانا أب زعلم كابت أزيو زخبدي حقايم كحوي وزي خقول حمام بناي وشت حمام ناي نفسي سلام مس أنتر علي ناي أمرو نوص حماميو زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اتي زبلس اصبو زبهال نابراوني هالوها سلام ناي نفسن سلام ناي أمرون مزي هلوكا كابا خاصة نداي حانت زي بلو بسلام دك يسو زحدر دخال ما ناي حيش اتي بهام حانت زي بلو حانت زي فلت بسلام قنا عرف يلو زنبرون ازي بلس بحاس ايرو سبزمن نيو زبلس قاو نقر بملعات انتزه هلوكا سلام كاب زي هلوكاس عبزام درمن بار كامس من تاي قصر ماي وش تها سلام نوز أجمع فيلو قص كابر يهول بحات حقيسو أفكاب صحة أنت زي ملأ قص كون بفجك تحت زي بره أبز على مولاد كان تاير بحلوه أبز عم يدري من بار مبلع مستاي مخدانكم أول كون على ثلاث كخس عزود دق مصنع هاي كونن هو الترجمة اللو هو التعامل اللو ربحها اللو ربحها نفس نسجان زروين زت قللن كون اللو زت رايو سلام عرفت نذهب إذا عرفت سلام نزخاء ناي نفس سلام زهلو كات رايز ركب ناي نفس سلام دما كاب كلو بحلنا خاص مع كابدلن عنس عرف أد أملاك التقابلو زي مئزاز النسيحكا كاب أبسانس أمس تخوون ترايو بدلن عمس عن مزهلو كا حلنا خا كلو قزيه بأبسا خاص لزوق سكا منفس خاص لزهوخن سلام ناي نفسي بالكان نفس التحد كاب زخونا يخون بدلن حاتيات نس أمس تخوونيو إذا هدأت زي مزهلو خاء نفسي يتزقب آمن فساور قص نفس لزي بلا سنفلال تخون إذا سنفلال زي عرفتي خال أكا لبخاي شبر أمرو خاي الناوز دكاست سئن انت بلا أكا انت ستيخا انت تخدنكا منو ما يتغى مكان هيوتكا بزوشت أو منواز تسلكي بزم سلكاي زي منفس كامس دخا مخا ناي سقا حمامون تحمم ناي سقا النفس انتعنا التأساس ريو نفسخا سلام زي هلوا كابتي أب مم عالتي زواز حكا أولولاو تلعلي ناي أمرو ناي لبي ناي كبدي ناي معناتو ويكالي وشت أو حمام كتحمم تغيل كاب أملاخ مرحاقن زي مئزازن كمززا أمسالي واس عايزة مصر كمتي سبنتنا متان كنبرن متان كدابرن كتعن مقبزة دليو نفسنا خاقا مقبية دليايو ناي نفس مقبض ما منفسن صدقن كدسنانيو بمنفس مولاقن صدقن كدسنان كاقا فرناي فقد أملاخ مفصاميو فقد أملاخ مفصام دما نا أملاخ بخلونا تأززكا كاب كل حتياتن بدلن ريحكا نفسو خانسيهكا أب كدما أملاخ منباريو نتات تمس منقست زال عالم كا بملو أرقص أنت مس بايايو ناي كريستيان تسفاون زيو كم تنايلو متقسنا وتم حق خاز فصمو سلام اللو ومزبولو وتم نقول فقد أملاخ نافصمو نتات تمس سماياوي تمنقست صبايو كاب كلنا حتيات عدان ناي حلنا وقسان نسعز خاني سلام اللوم ناي زوريا أم سلام تهوي خوكا مكران تجن أم ناي تزال عالماوي ناي أملاك تسفا بأمنت نات أمتو بتعقستن بمسنا عن كل فتنا بحيل منفسنا سعرو ناي تناي لبوم سلام تناي لبوم سلام كي تهوخي بهدقات نسألها يحلفو نزم قد زحادي قوم نسلام بقزاء بها قومن فتوتو من كرخبواز دليو بزحات يوم سلام قنا بإتركه ولو ما قدت رايا تركب زي كابتي تركه ولو ما قدي بحال منو ما يتركبني ملو هوت كاكا خدليا حاسس انت بالكا منو ما يتركباني خا سلام كابت مسفن سلام ابو زل العالم زخوني ويتانا يسوس كريستوس ترايا تركب زخا اخم تقدم ابيلو تبحالي نخلو فقادو نات ازازكا كاب كلو قبر عمسان بدل النسيحكا بصدقي تمالالس مسو تهون ترايي تركب بزلنا يا اوان سب منفسو سلام سلسة أني بوشتو تحويخو أفو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمقد أملاق سلزي دليان سلزي قادل اللان منو ما يرغبانيو سب نا أملاق انتزي تعزيزو ني سلام أملاق ون بتتركو اللو مقد تزي دليوا منو ما يرغبانيو دك سبوك حس أبحي سلام يبلو بزعبا سلام ونزو تيولو
سلام جنا من ملي سحق أم تروح الله أمونجو من قستات أمونجو حزاب أمونجو حدار أمونجو ولدن ولدن أمونجو قربابتي سلام النار حقه بزح سب تاجو صليمو نسلام خير خواي نبرالو بزحات سبات بفلايد ما من سيات نتالي تن معلتن زمن نيوا سلام نيا عمر أم سر زير خوا نفسمون بتسفام قراصن بعقل صبتن سلت هوخ بحسو من سلطرات نهيوتهم بعلاتهم كحلفو يركبولو سلام نمركاب زي فتنو يلون وبينو زعينتو موزيك اندرفن سلام ناي مفسن سلام ناي عمرون نخرخبو هردقي بلو جن سلام بزي تركبنيا قال سلام يهبيو زبلو ببين عينتو فتناتات عمس آيهون حتيات بزي قدسوني فتنو جن سلام سي مماليسات اخب ام ترحق سلام بتي تركبولو مقدن تزي كوينوس بخال مقدي خطو اي تركبنيا سلام كاب املاخ مس املاخ با املاخ ترايا تركب كبرات سمعتي بزي سلام كنبر سلزي نخل كم تقال املاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونس عبا نسلام بقودنا هات صدق بيلنا خندريان كن بطحاني قبا شعون سلام كن رخباينا لبنا خو حقو سنك في السهن امرونا خاخ عرفيو مس كل سبك اب سلام كنبرينا مسكلون بفقرن بسنتن كنبرينا نتوم زصل اونان سغونان ون كنفقروم منت اومون كنصلينا كل اوان كا صدقن سلامن حغوسن فقرن لوحاتن ددحلينا خصعباين اب عالم منبرنا خبزي هو زحالفو خالق خون يبلون نزن حيدت معلتاتنا هيوتنا بمنفسن بسلامن بفقرن بمسغانان نات حغوسنا خنحلفن يغبانا اب زامدري سلامن فقرن حغوسن هداتن اب سماي كا نايزل عالم هيوت كلونا مدب أملاخيو كبور سماعي بفقاد أملاخ دو تنبرا لخا سلام ناي نفس در لكا كم زخد سمعو تصنحكا ناي نفس سلام أب حتي أتكل لخاي تركبنيا اسكا نفسخا مرمر كاب ناي حلنا خصي ناس أخوين كادو سلام ناي نفس لكا نفسخا سلام زي بلان تخوينا برقص أو أوسال لخا سلزي قزي خي حالفكا وانت عسا خي مسعي أملاخ نعنا باي سلام كبكاي بلكالو نا املاخ تعززو بفقادو تمالالس حلفن ترفن غيرو خا سلامو خبكايو نقوي تاخد اززو باعلو حايلن تبعتني هبكا امين.